0: الرابعة فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني

0: الخامسة فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: قديش حلو انه هيدا البلد الصغير نلتقي على نفس القيم ولو اختلفت الطرق ومنتمنى الخير لبعضنا.
2: معك على الدقيقة والثانية متابعيتك لأوصل على الجنوب.
1: اهلا وسهلا
3: مراي. نحنا بس بلشنا نحكي نخطط للعرس نصاحت
4: عنجق عرفاق للبيضة.
1: ما تتوتروا يلا سير لو شو ما عملتوا ما رح يمشي أسرع.
5: ما هو الحق الحلاقين يسكروا شو هنهار ايضا.
1: تكي ولور وقع علي شوي. طيب شو بكون مستعجلين؟
6: نعمل ريلاكس نرجع شغلنا
1: قد ما فينا. بنقدم الأحلى والأفضل لإلكم طبعا.
0: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني

0: 6 صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في

0: السادسة صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: مسيلي على الحبايب
2: أغاني بيتس
3: بحكي وتحكي له
2: عيشوا على أغاني أجواء الويك أند فايبز كل ساعة.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: أورتيغا عاملين علي عرض؟
0: لا، أورتيغا جيتارز، ومش بس أورتيغا، رولي، نوفيشن، أرتوريا، إلكترو هارمونيكس، أكاي، كورد، بلاك ستار، فوكس رايت، ماينل، إبيفون، جيبسون، ستوديو لوجيك، أليسس، وكتير غيرهم، كله بالميجا سيل بس بإنسترومنتس جراج. زوروا قسم الميجا سيل طابق الثاني، إنسترومنتس جراج أشرفية. ميجا سيل لحد 70%، لحقوا حالكن، الكمية محدودة.

آدم في دبي أوبرا. العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. تباع البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينوم ليست برعاية أغاني أغاني.

هذا نبض يعزف لحن الهوى، بل يبحث عن بر فيه يرسيك. وصارت مشاعري للسائحين فقط، وانتهت وطنا لطالما كان يؤويك. فما يعني أن أقصي روحي عنك وغصبا عني تأتيك، وأن أعادي كل ما في لك وأنت لا أعاديك. فلتسلم يا ذنبا رغما عني أحمله، لست بحاقد أبدا إن كان هذا يعزيك. لكن كفى كفى تظهرين في كل امرأة أعرفها وتحبطين مسعاها.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: Join us for an unforgettable evening as Guy Manoukian takes the stage with his orchestra at the prestigious Casino de Liban Theater.
2: Friday, 29th of May.
1: Tickets are available now at Ticketing Box Office and Casino de Liban. Produced by PGM.
3: بعد مضي أشهر الأزمة مستمرة.
4: كيفنا؟
3: الشعب اللبناني.
4: بعدنا طيبين. مثل ما أهلنا طيبين، لقمتنا طيبة، كلمتنا طيبة.
5: عود سلفين على التاريخ.
4: بعدنا رغم كل الحكي الأعوج، في ناس بعدها بتحكي جالس، ورغم الكلام اللي بجنن،
6: يلا نزل سعدي،
4: تبقى الكلمة اللي بتحنن. فلما يسألونا كيف بعدنا واقفين، منقل لهم إنه نحنا واقفين لأنه بناس لبعضها عم تسند بعضها، ولأنه بلدنا بيتعافى بناسه. سوا منضل بخير.
0: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: يا حلو ستار سيستم و تويوتو سي يقدمان
2: خلص الدمع من عيوني ونسي
1: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
2: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبي.
1: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. بطاقات في دبي أوبرا وبلاتينوم ليست برعاية أغاني أغاني.
3: ليه أورتيغاس عاملين علي عرض؟
0: لا، أورتيغا جيتارز، ومش بس أورتيغا، رولي، نوفيشن، أرتوريا، إلكترو هارمونيكس، أكاي، كورد، بلاك ستار، فوكس رايت، ماينل، أبيفون، جيبسون، ستوديو لوجيك، أليسس، وكتير غيرهم، كله بالميجا سيل بس بإنسترومنتس جراج. زوروا قسم الميجا سيل طابق الثاني إنسترومنتس جراج أشرفية. ميجا سيل لحد 70%، لحقوا حالكن، الكمية محدودة.

0: إنها الساعة 10 صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: أغاني دوت كوم، أخبارنا حصرية والدقة 100 على 100. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا أغاني دوت كوم.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: Join us for an unforgettable

0: ticketing box office and Casino de Liban. Produced by PGM.
1: اللبناني كل شي بيعمله بإيده، غسالته بيفكها بإيده، دولاب سيارته بيفكه بإيده، وحتى بيفك الموتور إذا عاز، تليفونه مروحة برات بيته، كل شي بينفك بيفكه بإيده. بس مع الألغام بدنا نوقف العادة، إذا شفت لغم، أزيفة أو أي جسم غريب ما تقرب، بلغ، تصل على 05-956-143
2: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.
3: الأجواء مكملة والعانة على أغاني أغاني مع دي جي ماضي كريمة.
4: بدنا نهدى شوي
3: أغاني ميكس، أحلى الأغاني لتبلشوا أحلى ويكند. Get you drunk, get you love
5: drunk off my heart. أشرب واحد شاي وعقل بس بوسات.
3: كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي ماضي كريمة.

لا بدنا نروح وبدنا نهدى شوي وعلى بعض نروح. أنا مش عم جرب أطلع.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: Ortega's is on sale?
2: No! Ortega guitars! And not just Ortega, Roli, Novation, Arcturia, Electro-Harmonix, Akai, Kort, Blackstar, Focusrite, Meinl, Epiphone, Gibson, Studio Logic, Alesis, and many, many more. All on Mega Sale. Only at Instruments Garage. Visit our dedicated Mega Sale section. Second floor, Instruments Garage, Ashrafia. Up to 70% off. Don't wait. The best gear goes first. This is your moment. Upgrade your music today. Once it's gone, it's gone.

0: آدم في دبي أوبرا. العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. تباع البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينوم ليست برعاية أغاني أغاني. صارت ستة.
1: تحية محبة واحترام لكل اللي واعيين بكير لحتى يسمعونا.
2: أحلى اثنين.
3: كل يوم على الصباح صبحتون أنا ومدامتي.
1: من استوديواتنا استوديوات أغاني أغاني منبلش بثنا المباشر مع برنامج صارت ستة.
4: أنا وليل كل يوم وجباتي بعد الظهر لما أرجع من شغلي خبرون شرمي شو حكي الصباح.
5: بوعى بكير ساعة 5:30 دور الأبليكيشن وبنطركن.
6: الجليبي ومكتر أنا أسمع الإذاعة من المنصف.
7: ما عاد شارف ينزحني.
8: من الرب ويا وسن الفيل.
9: من الضاحية الجنوبية
10: من دمور.
11: معك رودي من وف الياس.
12: معك أبو هادي من بيسور.
13: محمد من شبعة.
14: معك داني من علاء.
15: من البوار عبيروت.
16: طلال من الشوف.
17: معك توتو من ما يفوق للطارة.
18: حس المستمعين كلهم هيك معظومين.
19: زمان بسمعهم هاي أول مرة بشترك.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 الصبح على أغاني أغاني.

0: إنها الساعة 11 قبل الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: أغاني بيتس عيشوا على أغاني أغاني أجواء الويك أند فايبز كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء
2: حلوة قوي أمورة
1: والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر. استمتعوا بأحلى الأغاني بأغاني بيتس مع دي جي كارلوس.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: Join us for an unforgettable

0: ticketing box office and Casino de Liban. Produced by PGM.
1: بعد مضي أشهر الأزمة مستمرة.
2: كيفنا؟
1: الشعب اللبناني
2: بعدنا طيبين مثل ما أهلنا طيبين لقمتنا طيبة كلمتنا طيبة
3: عود سلفين على التاريخ.
2: بعدنا رغم كل الحكي الأعوج في ناس بعدها بتحكي جالس ورغم الكلام اللي بجنن
4: يلا نزل سعدين
2: تبقى الكلمة اللي بتحنن. فلما يسألونا كيف بعدنا واقفين منقل لهم إنه نحنا واقفين لأنه بناس لبعضها عم تسند بعضها ولأنه بلدنا بيتعافى بناسه سوا منضل بخير.
5: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.
6: نحنا لد ناس ومع الناس.
7: أنتوا أحلى عالم.
8: كل يوم بسمعك.
9: أحلى صباح وما كنت.
6: خلينا نروح إلى الربح.
10: ماكرونة بلحمة.
6: أبداً وصلنا أكلنا وصحتين وبتعقدي وربحتين. اسمعوا قطعوا لي الكهرباء من شركة الكهرباء.
11: مدام يا راي صار شكلك مغالبة أنت مش عايشة بلبنان.
6: في بعض الناس بيقولوا يي شو بام يا راي أي مود. يلا كل عقدة وإلى حل مع مين.
12: أصلاً ما بدير عن أغاني يعني. قد ما المواضيع حلوة بنسى الراديو حد دايرة.
6: الله الله يلا مبلشين بالإبداع والفن والأغاني الحلوة من الصباح.
13: شو هالمخلوق انت
5: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: يي أورتيغا عاملين علي عرض؟
0: لا، أورتيغا جيتارز، ومش بس أورتيغا، رولي، نوفيشن، أرتوريا، إلكترو هارمونيكس، أكاي، كورد، بلاك ستار، فوكس رايت، ماينل، إبيفون، جيبسون، ستوديو لوجيك، أليسس، وكتير غيرهم، كله بالميجا سيل بس بإنسترومنتس جراج. زوروا قسم الميجا سيل طابق الثاني، إنسترومنتس جراج أشرفية. ميجا سيل لحد 70%، لحقوا حالكن، الكمية محدودة.
2: صارت ستة.
3: حلونا نبلش نهارنا بإيمان كبير وبأمل أقوى.
4: على فكرة أنا كون فايق قبل بربع ساعة، ضل قاعد معكم.
5: أول مرة بسمعك صراحة، كتير حلو البروجرام.
3: يا زلمة وين كنت ضايع؟
6: شالبور إذا سمعنا أغاني مين بقى نسمع بكرة الصبح؟ مين؟
7: هلا نازل أنا ومرتي على المستشفى، نازلة تولد.
8: وهلا ما بخبرك العجقة، يعني إلا ما علقت فيها.
9: ونحنا أخذينا رحلة وكتير مبسوطين.
3: هاي اليوم في عم نسمع أصوات أول مرة بتحكينا.
10: عندي شاب صغير عمره 11 سنة اسمه محمد، كل يوم الصبح بس يوصل بيقول لي سلمت لي على شرب الإسعادة.
11: بنتي كل ما بغير الإذاعة بتقول لي سربل.
12: نحن قلنا الفخر نسمعها خاصة الفقرة الصباحية.
13: طلعت شمسة.
0: صارت ستة مع شرب الإسعادة من التانية.

0: الحادية عشرة ظهرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: كل غنية وإلى علامة الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب، ثلاثة أغاني طرب، الأربعة أغاني ريترو.
2: أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن إن.
1: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف،
3: صوت الحيدالك.
1: من 8 لـ9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة. وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: Join us for an unforgettable evening.

0: ticketing box office and Casino de Liban. Produced by PGM.
1: اللبناني كل شي بيعمله بإيده، غسالته بيفكها بإيده، دولاب سيارته بيفكه بإيده، وحتى بيفك الموتور إذا عاز، تليفونه، مروحة، براد بيته، كل شي بينفك بيفكه بإيده. بس مع الألغام بدنا نوقف العادة، إذا شفت لغم، أزيفة أو أي جسم غريب ما تقرب، بلغ، اتصل على 05-956-143
2: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.
3: لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني، رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة

سيارة، شطارة،

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: أورتيغا عاملين علي عرض؟
0: لا، أورتيغا جيتارز، ومش بس أورتيغا، رولي، نوفيشن، أرتوريا، إلكترو هارمونيكس، أكاي، كورت، بلاك ستار، فوكس رايت، ماينل، إبيفون، جيبسون، ستوديو لوجيك، أليسس، وكتير غيرهم، كله بالميجا سيل بس بإنسترومنتس جراج. زوروا قسم الميجا سيل طابق الثاني، إنسترومنتس جراج أشرفية. ميجا سيل لحد 70%، لحقوا حالكن، الكمية محدودة.
2: يا حلو
3: ستار سيستم وتويوتو سي يقدمان
2: خلص الدمع من عيوني ونسيت
3: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
2: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبي.
3: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. بطاقات في دبي أوبرا وبلاتينوم ليست برعاية أغاني أغاني. كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
2: وبيننا معاد لو احنا بعاد.
3: ثلاثة أغاني طرب
2: لأيام الهرا.
3: الأربعة أغاني ريترو.
2: آسف حبيبتي الوقت فات.
3: الخميس عيش السهر لايف، أغاني لايف
2: جوا قلبه جوا
3: من 8 ل9 المساء. الموجة ثابتة على أغاني أغاني 87.9 FM.

0: حلو انه هيدا البلد صغير نلتقي على نفس القيم ولو اختلفت الطرق ومنتمنى الخير لبعضنا.
1: معك على الدقيقة والثانية متابعيتك لأوصل على الجنوب.
0: اهلا وسهلا
2: مراي. نحنا بس بلشنا نحكي نخطط للعرس نصاحت
3: عنجق عرفق للبيضة.
0: ما تتوتروا يلا سير لو شو ما عملتوا ما رح يمشي أسرع.
4: ما هو الحق الحلاقين يسكروا شو هنهار ايضا
0: تكي ولور وقع علي شوي. طيب شو بكون مستعجلين؟
3: نعمل ريلاكس نرجع شغلنا
0: قد ما فينا بنقدم الأحلى والأفضل لإلكم طبعا.
5: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: Join us for an unforgettable

0: ticketing box office and Casino de Liban. Produced by PGM.
1: بعد مضي أشهر الأزمة مستمرة.
2: كيفنا؟
1: الشعب اللبناني
2: بعدنا طيبين مثل ما أهلنا طيبين ولقمتنا طيبة وكلمتنا طيبة.
3: أو تسلوا فينا على التاريخ.
2: بعدنا رغم كل الحكي الأعوج في ناس بعدها بتحكي جالس، ورغم الكلام اللي بجنن
4: يلا نزل سعدين
2: تبقى الكلمة اللي بتحنن. فلما يسألونا كيف بعدنا واقفين منقلن إنه نحنا واقفين لأنه بناس لبعضها عم تسند بعضها، ولأنه بلدنا بيتعافى بناسه. سوا منضل بخير.
5: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.
6: لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: Ortega's is on sale?
2: No! Ortega guitars! And not just Ortega, Roley, Novation, Arcturia, Electro-Harmonics, Akai, Kort, Blackstar, Focusrite, Meinl, Epiphone, Gibson, Studio Logic, Alesis, and many, many more. All on Mega Sale. Only at Instruments Garage. Visit our dedicated Mega Sale section. Second floor, Instruments Garage, Ashrafia. Up to 70% off. Don't wait. The best gear goes first. This is your moment. Upgrade your music today. Once it's gone, it's gone.
3: مسيلي على الحبايب
4: أغاني بيتس
5: بحكي وتحكي له
4: عيشوا على أغاني أجواء الويك أند فايبز كل ساعة.

0: الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: أغاني.com أخبارنا حصرية والدقة مية عمية. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا أغاني.com وكونوا

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: Join us for an unforgettable evening.

0: Box Office and Casino de Liban. Produced by PGM.
1: اللبناني كل شي بيعمله بإيده، غسالته بيفكها بإيده، دولاب سيارته بيفكه بإيده، وحتى بيفك الموتور إذا عاز، تليفونه مروحة براد بيته، كل شي بينفك بيفكه بإيده. بس مع الألغام بدنا نوقف العادة، إذا شفت لغم، أزيفة أو أي جسم غريب ما تقرب، بلغ، تصل على 05-956-143
2: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.
3: الأجواء مكملة والعاني على أغاني أغاني مع دي جي ماضي كريمة.
4: بدنا نروح، بدنا نهدى شوي.
3: أغاني ميكس، أحلى الأغاني لتبلشوا أحلى ويك
4: أند. Get you drunk, get you love drunk off my heart.
5: أشرب واحد شاي وعقلب بسبوسات.
3: كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي ماضي كريمة.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: أورتيغاس عاملين علي عرض؟
0: لا، أورتيغا جيتارز، ومش بس أورتيغا، رولي، نوفيشن، أرتوريا، إلكترو هارمونيكس، أكاي، كورت، بلاك ستار، فوكس رايت، ماينل، إبيفون، جيبسون، ستوديو لوجيك، أليسس، وكتير غيرهم، كله بالميجا سيل بس بإنسترومنتس جراج. زوروا قسم الميجا سيل طابق الثاني، إنسترومنتس جراج أشرفية. ميجا سيل لحد 70%، لحقوا حالكن، الكمية محدودة.
2: صارت ستة.
3: تحية محبة واحترام لكل اللي واعيين بكير لحتى يسمعونا.
4: أحلى اثنين
5: كل يوم على الصباح، صبحكم أنا ومدامتي
3: من استوديوهاتنا، استوديوهات أغاني أغاني. منبلش بثنا المباشر مع برنامج صارت ستة.
6: أنا وليل كل يوم وجباتي بعد الظهر لما أرجع من شغلي خبرون شرب شو حكي الصباح.
7: بوعى بكير ساعة 5:30 دور الأبليكيشن وبنطركن
8: الجليبي ومكتر على أسمع الإذاعة من المنصف.
9: ما عاد شارف المزحلي
10: من الربو يا وسن الفيل.
11: نحكيك من الضاحية الجنوبية،
12: من الدمور.
13: معك رودي من وقت الياس.
14: معك عبادة من بيسور.
15: محمد من شبعة.
16: معك داني من علاء.
17: من نبوار عبيروت.
18: طلال من الشوف.
19: معك توتو من مايفوق للطارة.
16: بحس المستمعين كلهم هيك معظومين.
5: زمان بسمعكم، هاي أول مرة بشترك.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 الصبح على أغاني أغاني.

0: الساعة الثالثة بعد ظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: أغاني بيتس عيشوا على أغاني أجواء الويك أند فايبز كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء
2: حلوة أوي أمورة
1: والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر. استمتعوا بأحلى الأغاني بأغاني بيتس مع دي جي كارلوس.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: Join us for an unforgettable evening as Guy Manoukian takes the stage with his orchestra at the prestigious Casino du Liban Theatre.
2: Friday, 29th of May.
1: Tickets are available now at Ticketing Box Office and Casino du Liban. Produced by PGM.
3: بعد مضي أشهر الأزمة مستمرة.
4: كيفنا؟
3: الشعب اللبناني.
4: بعدنا طيبين. مثل ما أهلنا طيبين، لقمتنا طيبة، كلمتنا طيبة.
5: أو تسلفين على التاريخ.
4: بعدنا رغم كل الحكي الأعوج، في ناس بعدها بتحكي جالس. ورغم الكلام اللي بجنن،
6: يلا نزل ساعدين،
4: تبقى الكلمة اللي بتحنن. فلما يسألونا كيف بعدنا واقفين، منقلن إنه نحنا واقفين لأنه بناس لبعضها عم تسند بعضها، ولأنه بلدنا بيتعافى بناسه. سوا منضل بخير.
0: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.
7: نحنا ولاد ناس ومع الناس.
8: أنتوا أحلى عالم.
9: كل يوم بسمعك.
10: أحلى صباح ومعكم.
7: خلينا نروح إلى الربح.
11: مكرونة بلحمة.
7: أبداً وصلنا أكلنا وصحتين وبتعقدي وربحتين. اسمعوا قطعولي الكهرباء من شركة الكهرباء.
12: مدام ميراي صار شكلك مغالبة، أنت مش عايشة بلبنان؟
7: في بعض الناس بيقولوا يي شو بقى ميراي؟ أي مود؟ يلا كل عقدي وإلى حل مع مين؟
13: أصلاً ما بدير عن أغاني يعني. قد ما المواضيع حلوة بنسى الراديو حد دايرة.
7: الله الله، يلا مبلشين بالإبداع والفن والأغاني الحلوة من الصباح.
14: شو هالمخلوق انت؟
0: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة، من السبعة للعشرة الصبح

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: أورتيغا عاملين علي عرض؟
0: لا، أورتيغا جيتارز، ومش بس أورتيغا، رولي، نوفيشن، أرتوريا، إلكترو هارمونيكس، أكاي، كورت، بلاك ستار، فوكس رايت، ماينل، إبيفون، جيبسون، ستوديو لوجيك، أليسس، وكتير غيرهم، كله بالميجا سيل بس بإنسترومنتس جراج. زوروا قسم الميجا سيل طابق الثاني، إنسترومنتس جراج أشرفية. ميجا سيل لحد 70%، لحقوا حالكن، الكمية محدودة.
2: يا حلو
3: ستار سيستم وتويوتو سي يقدمان
2: خلص الدمع من عيوني ونسيت
3: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
2: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبي.
3: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. بطاقات في دبي أوبرا وبلاتينوم ليست برعاية أغاني أغاني.
4: صارت ستة.
5: خلونا نبلش نهارنا بإيمان كبير وبأمل أقوى.
6: على فكرة أنا كون فايق قبل بربع ساعة، ضل قاعد معكم.
7: أول مرة بسمعك صراحة، كتير حلو البروجرام.
5: يا زلمة وين كنت ضايع؟
8: شالبور إذا سمعنا أغاني أغاني، مين بقى نسمع بكرة الصبح؟ مين؟
9: هلا نازل أنا ومرتي على المستشفى، نازلة تولد.
10: وهلا ما بخبرك العجقة، يعني إلا ما عملت فيها.
11: ونحنا أخذينا رحلة وكتير مبسوطين.
5: تخيل اليوم في عم نسمع أصوات أول مرة بتحكينا.
12: عندي شاب صغير عمره 11 سنة اسمه محمد، كل يوم الصبح بس يوصل بيقول لي سلمت لي على شرب الإسعادة.
13: بنتي كل ما بغير لها الإذاعة بتقول لي سربل.
14: نحن إلنا الفخر نسمعها خاصة الفقرة الصباحية.
2: طلعت شمسة
3: صارت ستة مع شرب الإسعادة.

0: التوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. التلاتة أغاني طرب. الأربعة أغاني ريترو.
2: أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن إن.
1: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف.
3: صوت الحيدالك.
1: من 8 لـ9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: Join us for an unforgettable evening.

0: ticketing box office and Casino de Liban. Produced by PGM.
1: اللبناني كل شي بيعمله بإيده، غسالته بيفكها بإيده، دولاب سيارته بيفكه بإيده، وحتى بيفك الموتور إذا عاز، تليفونه مروحة برات بيته، كل شي بينفك بيفكه بإيده. بس مع الألغام بدنا نوقف العادة، إذا شفت لغم، أزيفة أو أي جسم غريب ما تقرب، بلغ، اتصل على 05-956-143
2: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.
3: لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة 7

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

0: آدم في دبي أوبرا.
1: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبي.
0: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. بطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست برعاية أغاني أغاني.
2: Wait, Ortega's is on sale?
3: No, Ortega guitars. And not just Ortega, Roley, Novation, Arcturia, Electro-Harmonix, Akai, Kort, Blackstar, Focusrite, Meinl, Epiphone, Gibson, Studio Logic, Alesis, and many, many more. All on Mega Sale. Only at Instruments Garage. Visit our dedicated Mega Sale section. Second floor, Instruments Garage, Ashrafia. Up to 70% off. Don't wait. The best gear goes first. This is your moment. Upgrade your music today. Once it's gone, it's gone.
0: كل غنية وإلى علامة الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
1: وبيننا معاد لو احنا بعاد.
0: التلاتة أغاني طرب
1: لأيام اللي راح.
0: الأربعة أغاني ريترو.
1: آسف حبيبتي الوقت فات.
0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف
1: جوا قلبه جوا
0: لايف. من 8 لـ9 المساء الموجة ثابتة على أغاني أغاني 87.9 FM.
4: أغاني
5: بهدي هاي الأغنية لكل صبية حلوة ولكل شاب بده يتجوز مش عارف ينقي الصبية بده يتجوزها،
6: وطبعا بده أمه تنقي له العروس.
5: جماعة هاي الأغنية صار نقاش بيني وبين صاحب إلي، وحب شوي هيك تفلسف وينصحني. شوفوا شو صار بيني وبينه. قال بيقول لي إلك بجمال الروح وغيره ما يهمك. قلبي قل لي جمال الروح وغيره ما يهمك، ولما شافها عينه عنها ما حرك. قلبي قل لي جمال الروح وغيره ما يهمك، ولما شافها عينه ما تزحزحت. قلت له

حلو لهون ولع النقاش بيني وبين زلمتنا وقال لي خلي حرمة البيت تنقيها أمها وخد لك بنت الستعش وربيها عيدك.

0: إنها الساعة 5 مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: حلو انه هيدا البلد صغير نلتقي على نفس القيم ولو اختلفت الطرق ومنتمنى الخير لبعضنا.
2: معك على الدقيقة والثانية متابعيتك لأوصل على الجنوب.
1: اهلا وسهلا
3: براي. نحنا بس بلشنا نحكي الخطط للعرس نصحت
4: عنج عرفق للبيضة.
1: ما تتوتروا يلا سير لو شو ما عملتوا ما رح يمشي أسرع.
5: ما هو الحق الحلاقين يسكروا شو هنهار ايضا.
1: تكي ولور وقع علي شوي. طيب شو بكون مستعجلين؟
6: نعمل ريلاكس نرجع شغلنا
1: قد ما فينا. منقدم الأحلى والأفضل لإلكم طبعا.
0: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح على أغاني

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: For an unforgettable evening as Guy Manoukian takes the stage with his orchestra at the prestigious Casino de Liban Theatre.
2: Friday, 29th of May.
1: Tickets are available now at Ticketing Box Office and Casino de Liban. Produced by PGM.
3: بعد مضي أشهر الأزمة مستمرة.
4: كيفنا؟
3: الشعب اللبناني.
4: بعدنا طيبين. مثل ما أهلنا طيبين ولقمتنا طيبة كلمتنا طيبة
5: أو تسلخين على التاريخ.
4: بعدنا رغم كل الحكي الأعوج في ناس بعدها بتحكي جالس، ورغم الكلام اللي بجنن
6: يلا نزل سعدين
4: تبقى الكلمة اللي بتحنن. فلما يسألونا كيف بعدنا واقفين منقل لهم إنه نحن واقفين لأنه بناس لبعضها عم تسند بعضها، ولأنه بلدنا بيتعافى بناسه. سوا منضل بخير.
0: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.
7: مسيلي على الحبايب.
8: أغاني بيتس.
9: بحكي وتحكي له.
8: عيشوا على أغاني أجواء الويك إند فايبس كل

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: أورتيغا عاملين علي عرض؟
0: لا، أورتيغا جيتارز، ومش بس أورتيغا، رولي، نوفيشن، أرتوريا، إلكترو هارمونيكس، أكاي، كورت، بلاك ستار، فوكس رايت، ماينل، إبيفون، جيبسون، ستوديو لوجيك، أليسس، وكتير غيرهم، كله بالميجا سيل بس بإنسترومنتس جراج. زوروا قسم الميجا سيل طابق الثاني، إنسترومنتس جراج أشرفية. ميجا سيل لحد 70%، لحقوا حالكن، الكمية محدودة.

آدم في دبي أوبرا. العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. تباع البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينوم ليست برعاية أغاني أغاني. لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة 7 المساء مع دي جي ديدرو.

0: إنها الساعة 6:00 مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: أغاني دوت كوم، أخبارنا حصرية والدقة 100%. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني، زوروا أغاني دوت كوم وكونوا

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة. وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: Join us for an unforgettable evening.

0: ticketing box office and Casino de Liban. Produced by PGM.
1: الأجواء مكملة والعانة على أغاني أغاني مع دي جي ماضي كريمة. أغاني ميكس، أحلى الأغاني لتبلشوا أحلى ويك أند.
2: أجر واحد شاية وعقب سبوسات.
1: كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي ماضي كريمة.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: أورتيغا عاملين علي عرض؟
0: لا، أورتيغا جيتارز، ومش بس أورتيغا، رولي، نوفيشن، أرتوريا، إلكترو هارمونيكس، أكاي، كورت، بلاك ستار، فوكس رايت، ماينل، إبيفون، جيبسون، ستوديو لوجيك، أليسس، وكتير غيرهم، كله بالميجا سيل بس بإنسترومنتس جراج. زوروا قسم الميجا سيل طابق الثاني، إنسترومنتس جراج أشرفية. ميجا سيل لحد 70%، لحقوا حالكن، الكمية محدودة.
2: صارت ستة،
3: تحية محبة واحترام لكل اللي واعيين بكير لحتى يسمعونا.
4: أحلى اثنين
5: كل يوم على الصباح، صبحتون أنا ومدارتي
3: من استوديوهاتنا، استوديوهات أغاني أغاني. منبلش بثنا المباشر مع برنامج صارت ستة.
6: أنا أولاد كل يوم وجباتي بعد الظهر لما أرجع من شغلي خبرون شرمي شو حكي الصباح.
7: بوعى بكير ساعة 5:30 دور الأبليكيشن وبنطركن
8: الجليبي ومكتر على أسمع الإزاعة من المنصر.
9: ما عادش عارف ينزحني
10: من الرب ويا وسن الفيل.
11: نحكيك من الضاحية الجنوبية،
12: من الدمور.
13: معك رودي من وقت الياس.
14: معك أبوهدي من بيسور.
15: محمد من شبعة.
16: معك داني من علاء.
17: من البوار عبيروت.
18: طلال من الشوف.
19: معك توتو من ما يفوق للطارة.
4: بحس المستمعين كلهم هيك معظومين.
2: زمان بسمعكم، هاي أول مرة بشترك.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 الصبح على أغاني أغاني.

0: مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. أغاني بيتس عيشوا على أغاني أغاني أجواء الويك أند فايبز كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء
1: حلوة قوي أمورة
0: والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر. استمتعوا بأحلى الأغاني بأغاني بيتس مع دي جي كارلوس والحب.